0: البيت خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمرز وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde onda noi txapa irratiko sintonian zarela 87.gei FM internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2006ko ustaiako gehi eta gu hemen gare ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.